يا بعد شو تبي في جنب الوزير عشان لويكس عشان لويكس تمشي تمشي بس من الوزير بس بو بعد شو بعد بعد شو تعرف ايه ده أبو قوتها بيل قوتها بيل شيء وما في ساعة في ساعة شو أوكي لا يو يا مانسو شيء صدري لبلا شيء زين كل شيء بس ولا شيء زين خلاص شيء قال شيء سبان مانسو ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي ما بيجي